الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. عونك يا معين وبك نستعين. الحمد لله وحده، وصلى الله تعالى على من لا نبي بعده. أما بعد، فهذه سعادات المريدين في أمداح خير المرسلين عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلام من رب العالمين، نكون بها من أكرم الخادمين، وهي لعبد الله تعالى وخديم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد بن محمد بن حبيب الله، حفظه الله تعالى في الدارين ووفقه وتولاه، دونها في مسكنه طوبى، حرسها الله تعالى بجاه الممدوح صلى الله تعالى عليه وسلم عام 1300 من هجرة، من لم يسكن المدون في مسكنه ذلك إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى بخدمته صلى الله تعالى عليه وسلم. ومنها الرائية، وهي هذه

الأخضر يلوم جسمي دأبا في الجلوس بلا علم ولا عمل والنفس غرار ما زال للخير يدعوه ويجذبه.

بإذن ربي والمحبوس مبرار قد عاق جسمي عما القلب يطلبه من المناقب تسويف وإصرار فاليوم وجهت وجهي تائبا أبدا لله توبة من أدناه غفار غفار لاغفر ذنوبي وافكك كبلي بمن علي لتركي زوره عار بمن يخاطبني في زور روضته بيتان من قول من بالعرف أمار زر من تحب وإن شطت بك الدار وحال من دونه سهل وأوعار لا يمنعنك بعد من زيارته إن المحب لمن يهواه زوار إليك قد تبت من قولي ومن عملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك التجاوز عما عاب أو زار وجهت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كمن حجوا ومن زاروا هب لي بفضلك يا وهاب يا ملكي كوني لديك كمن بر

لكن إذا لم يكن للشمس إظهار للقصب طول لدى عين له نظرت لكن إذا حوله لم تنبت أشجار يكون للبئر ماء طاب مشربه لكنه من خليج البحر أقطار أطل ماء ولا كالوبل منسجما ولا تجار الندى بالماء أمطار ذاك الملاذ الذي أرجو النجاة به دنيا وأخرى فليتي حوله جار وهو الذي

يوم يختار، وهو النجيب الذي في وصف خلقته وخلقه قيل تسجاع وأشعار. ولم يجئ من ذوي الإفلاق والبلغاء بالسجع والشعر مما حاز معشار. أهل الفصاحة طرا بالثنى مدحوا، وليس يدرك بالأكواب تيار. كعب وحسان والبوصير قد برعوا، وكلهم شعره نور وأسرار. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه دونه

له من العلم ما لم يحوه بشر أو جن أو ملك والصدر مزخار له لدى الله سر لا يطالعه بالكد والعلم رهبان وأحبار فالغيث من سكب جود البر ذو خجل وليث غاب لخوف منه فرار له

من سيوف الله بتار للكل من جملة الأخيار مرتبة لكنما أحمد المختار مختار صلى عليه الذي في الجهر قدمه مسلما طبق ما يهوى ويختار والآل من باختصاص قد حووا شرفا لأنهم للورى سادات نخيار وصحبه الغر من أقرانهم سبقوا إذ بعضهم هاجروا.

عللا إذ زايل الكل أدناس وأكدار بالنصح للخلق والإيمان قد جبلوا طرا وخفض الذي أعلته كفار والصفح والحلم دأب للجميع كما كانوا يديمون تقوى حيثما داروا لا سيما الخلفاء الصديق مع عمر عثمانهم وعلي نعم الأبرار عليهم الدهر رضوان الإله كما قد استناروا بنور منه الأنوار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن يذهب اليوم عني الذنب والعار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يروا من خفاض الدهر أشرار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يقاربني بالسوء غرار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا تروم جنابي في غد النار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يواجهني بالمكر مكار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يخادعني بالغدر غدار سألت ربي

إليه دنيا وأخرى مثل من خاروا. أما أبو بكر الصديق سيدنا فللجميع بأن قد فاق إقرار وبان إذ

وقابلوه بسوء حاسدين له في ليلة سار فيها وهو صبار ووجهوا نحوه من واجروه على إتيانه فوق طرف وهو كرار ساقوا سراقة سرا كي يجيء به وأن يكون له أجر ومقدار وأمه بجواد كي يفوز بما يعطى.

الأنصار واسى النبي بأموال وأنكحه بنتا ولم يعره شك وإنكار لم يشرب الخمر لم يسجد إلى صنم والوالدان مع الأولاد أبرار أما أبو حفص الفاروق سيدنا ففي مزاياه لا يرتاب ديار وهو المتم ذوي الإسلام يوم هدى ميما به كان للإسلام إظهار والله فرق بالفاروق سيدنا الحق من باطل أبدته فجار ويوم أسلم جبريل الأمين أتى بإذن من هو فوق الكل قهار معلما أن إسلام الفتى عمر بشرى لأهل السماء والكل يختار به تعزز دين الله مرتفعا له فضائل عنها كلا تفكار قد أدب الناس طرا بالهدى وهدوا بهديه وبإذن منه لم صار وهو السراج لأهل الفوز فيه أتى الحق مع عمر

الأخيار. أما ابن عفان أي عثمان سيدنا فحاله فيه بالتفضيل إشعار. حاز الشهادة والنورين ثم له من الرسول خصوصات وأسرار. بات النبي إلى فجر يروم له رضا من الله ذا التفضيل كبار. حاز ابنتيه ورضوانا ومغفرة إذ عنه قد حط إجهار وإسرار. وفي

أن حاصروه طم يوما على الدار ظلما وهو صبار. صلت ملائكة الرحمن يوم قضى عليه وفق الذي أبدته أخبار. ومن

الشرف والحب والقرب وهو الأنس والجار. باب العلوم أبو السبطين ثم له هدى الملا ولخير الخلق الانذار. له أقر

بات مضطجعا فوق الفراش وحول الدار مكار، عليه بردة خير الخلق متكئا ولم يصبه من المكار إضرار، مع كون كل عدو بات يحرسه والمصطفى عنه منهم كفة أبصار. وأرسل الله

فالماحمح معصيتي قد ضيع العمر تسويف وإصرار فليخرج اليوم من قلب اتباع هوى بجاهه وشياطين وأكدار أصلح لي القلب فلتدخله معرفة والحق والصبر والأولى والإجبار حتى أفارق أفعالا مقبحة مع تلازم ما يحظى به الجار ومنه أبغي صلاة بالسلام على خير الورى بجميع الآل من خاروا وأن تسوق صلاة بالسلام له عني تشمل قوما

0: أوزار وأن تجر صلاة بالسلام له بها تلازم قلب الدهر أنوار وأن تجر صلاة بالسلام له بها تلازم قلب الدهر أسرار وأن يلازمني توحيده أبدا وصالحات وآداب وأذكار وأن أكون بعهدي موفيا أبدا بلا التفاتي إلى ما فيه أغيار وأن أكون على الأعداء معتليا حتى لينقاد تشرار وأخيار وأن أكون سعيدا عابدا أبدا وخادما خدمة ترضى وتختار يا رب صل على المختار وارض به عنهم رضاء له عود
1: بن اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم اليبور
2: روتيكو سي سوني خولو سوف خيري سيغ كو موتار كيرن دي جوخين دوخ مو سيل فيس دلك فرنيانت تي وي سين بيب خيو خيو كيرن مولين دي ويتلي جامونهي نو فلاي مبكتي تي وار وي اك بوسو بانير لي دي بيلي تي جيغالين كيرن اك يين بو ياغ باتاي ngi doomi senegal yi ci sen dundu deug senegal tesla ukraine
3: tepité plaqué blé yi tambali nañ ko ci le fess fess dakar sou féké né sen contrôle technique defal ngén ko la le 1er septembre djël nañ rendez-vous légui légui té dem ci bureau cap karangé ak sen document yépp bolé ko ak sen pv sou féké sen contrôle technique liko dalé le 1er septembre ngén ko defone topité bi ak sen pv mën na nek ci ñetti wër yi ñëk yi rek bu wéso ñetti wër yi da ngeen wara defaat inspection yu bess ci sen auto fi ci Colobane bu dé ci région yi nak dem leen ak sen document yi ci division régionale des transports routiers bi fa nek bu leen xaar ba mu wéss woté leen légui ci 32 824 22 22 wala 33 859 01 79
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport

فالبلاء والإصابة والنكد. لخيرنا وكل ما يفدي لك بل إلى وأن يوجه الخدر أو خيرها إلي سيئا من كدر لا يتوجه.

0: Bello FM 106.0.
1: لمن وجوده تلاكم الختم كليتي سرا وجها رب الختم عقيدة البقاء والمقالبة كليتي سري بلا مقالبة إلى الذي القيام في النفس وجب له عياني أهبان بالعجب إلى الذي القيام في النفس وجب له عياني أهبان بالعجب لمن تفاني كل سر وعجب إن الصفات كلها والمعنى إن الذات القدرة والجهادة له الجهاد كالبا منادى هو الذي حمده مع الخيام وفي حياته للنفس بالعياد هو الذي حمده مع الخيام وفي حياته للنفس بالعياد الزمه والفجر والكلام عباد بهم مع الملام لقد قاله مريد عالمه اي يسميه لم يصده سالمه لبا وتوفيقا وعلما كبيرا والمتكلم بانه النبي اليه ادى به ما تنمو والخلق ودرك اجل تسلمه هداه لي كان في حب حيمته فداوى من ياتي ومن في فبزمن وجود من قدم خير مسلي يحيب منكرا كل في المسلي من يهدي أبيات حجل تصنعات الأبيات آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كما وهب لي قوله وعلمه مما يشاء دار كثير وسعد الواجهة في الدارين كما حماني يا من النارين وسعد الواجهة في الدارين كما حماني يا من النارين علمني العليم ظالم العجل عنه سواه وليا وعبد الأجل نقلني فالإلى هاته يسعد عليه كان المعنيا من يسعد لقيني لقاء من مات بعد بلا إماتة وما أنت فعل مثل قلبي فوق في خير الزواج ومثل في الدارين لخير الزواج حتى مهما بناه كل من قذفه مثلتي وزانني هم عبده فنكني نفسي ولم يصلك عليه سيف لي يؤدي قلتا مدت في الكهور لله يقين لخدمة المصطفى المؤيدين إلي أخاف الله منه أجرا بلا حساب وكفى من هجرا يقود للحلم بلا تعلم وزال بسكيع يتعلم فكثر في أسدى تقربي ذكرا به لقال خير القرب فكفت قبلي هدى تقربي ذكرا به لقال خير القرب
0: Bello FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
2: Baobab, c'est une aviculture, Kir Khadim, Touba, nek ci Touba, yonu Darou Rahman. Gérant bi di Baye Dieye, borom poussin yu bax yi, té leppam donne qualité. Dañuy jaay poussin yo xamni cher la. Manam da ngay dégg poulet de chair, poussin cher. Moy mag nonu donne ay ginaar yu bax. Ci 30 jours donc, nga am ginaar yu mat 1 kg wala 1 kg 500. Japp sax ba 2 kg. Poussin bleu Hollande à 2 mois, nga am 3 kg ba 3 kg 500. Pour accessoire aviculture yi nak am nañu lepp muy mange abreuvoir 11 litres ci qualité yi gën nak ci détail wala en gros yay xol rek nang ko bëggé Baobab sen aviculture Kir Khadim lekkelo ak Sedima sen partenariat bu dëgeur di jaay poussin Sedima aliment Sedima di jaay tamit en gros ak détail poussin copine élevage nat élevage way yoy nak importé lay doon Baobab sen aviculture amna espace bo xamni ñu ko tuddé Bawol Chicken bo xamni dañ ci jaay gënaar yu bax yu max sax ay copine yu bax yu max sax nat naat ya nak naat yu mag 2 ba 3 kg ay copine 15 kg jëm 20 kg wo len bay mu bax ni bay je ñepp xam ni yiw ak liggey ak bax rek ci la nek wo len ko 77 505 33 78 wala 77 396 54 60 wala 76 692 69 67 machallah bawol sen aviculture keur khadim touba yoonu daru rahman kenn du yeen.

0: FM 106.0.
1: لمن وجوده تلازم القدم كليتي سرا وجها رب القدم عقيد ذا المقالب والمقالبه كليتي اني بلا مقالبه من الذي القيام في النفي وجب له عياني اهبان بالعجب من الذي القيام في النفي وجب له عياني اهبان بالعجب لمن كفاني كل سر وعجب إن الصفات كلها والمعنى إن الذات القدرة والإرادة له جهاتي كالبا منادى هو الذي حمده مع الحياة وفي حياته يستفيد العياة هو الذي حمده مع الحياة وفي حياته يستفيد الحياة الدمه والبدر والكلام عباد بهم مع الملاك في خالقاته مريد عالمه اي سميه لم يصبح سالمه لبا وتوفيقا وعلما كثيرا والمتكلم بانه النبي اليه ادى نفسه ما تنمو والخلق ودرك اجل تسلمه هداه لي كان في حب حيمته فداوى من ياتي ومن في فبزمن وجود من قدم خير مسلي يصيب منكرا كتهذيب مسلي من يهدي أجاه عجل السرعات الأميات آمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كما وهب لي قوله وعلمه مما يزال دار كثير وسعد الوجه في الدارين كما حماني عن النارين وسعد الوجه في الدارين كما حماني عن النارين علمني المعلم كاظما عجبا عنه سواه وليا وعبد النجم نقلني تلقينا هذه الاسعاد عليه كان المعني عن الاسعاد لقيني لقاء من مات بعد بلا اماته ومعروف بعد مثل قلبي فوق في خير الزواج ومثل في الدارين لخير الزواج قدم ما بناه كل من قدم مدرتي وزانني هم عرزا منكني نفسي ولم يصلك عليه سيف لي وأتي قلدا مدت في الكهور لله يدين لخدمة المصطفى المؤيدين إلي أعطى الله منه أجرا بلا نساب وكفاء هجرا يقود للحلم بلا تعلم وزال في سكيعه التعلم فكثر في اثر تقربه ذكرا به لحال خير القرب فكفت قبلي هدى تقربه ذكرا به لحال خير القرب اليه قلت اربع توحيد الا سبيل التصديق والجمهور اتاني القران من لدنه كما هداني واتيت عنه لم ينهج انسك لدى من يزن اكراه ومن نهى بجهتي اكراه لم ينهج انسك لدى من اكراه ومن نهى بجهتي اكراه لن يقال مالكي خير الحياه بلا مسجد ببلاد والغراه اتيت عنه وقلدى اغراده ويهلك العادات في اعراده فأتيت عنه وقلدى اغراده ويهلك العادات في اعراده يكره فلن في الانفاس بخير اللغو وبلا مفاس بارك لي في الفقر والاياس والحول والفكر مع الايادي فرعت أبدا الوراء فيها وقاد لي خدمته تسريها يقود لي يقود لي لجنة خير الناس يقود لي للناس خير الناس مع نزول دارس القناس يقود لي للناس خير الناس مع نزول دارس القناس هرب مصحبي في الدارين هرب مصحبي في الدارين إلى مدى محل ونهاره أرد مستكيا بالداره إلى مدى محل ونهاره بسم الله الرحمن الرحيم الله هو في حق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم ما اقترب لي بهذه الأمة بلا شيء يسوءني أو يدرني في شيء ما أبدا إلا أنت الوهاب فتقبل مني هذه الأبيات لقد عظم إسائك الحي مديون أسر عني أبهي من لا أهو فقلت لا إله إلا الله أجاب عني أهله من الله فقلت لا إله إلا الله له قتابي وكفاني العز لك شكوري يا عزيز يا معين حفظت في الدين حكمة وحفظها وهب لي المعنى وهب لي قبلها يا حي يا قدير مصاصا من نفسي عن توجهي إليها للكهين يقيني هل يقين إنك الميادة أبدته لي إنك المحيي الحياة أجبت عني المحيي المأمنة بجاه أحسن البرايا أحمدا ما لي أوجه ما يكون مفردا لوجهك الكريم أقسم جسدا لما أوجه ما يكون مفردا لوجهك الكريم أبقي جسدا قلبي وروحي أبقي أنت الباقي لك إلهي صفوك اتباعي يا حي يا قيوم كف كلما يزورها التوجه لي مسلما يا حي يا قيوم يا من ابقى كل يدي ولي وشكا تبقى اجاد لي اسماء ما قد جعت وكلما لم تزل ما تعت ما تزري ابدا الا يا حي يا قيوم انت الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا اول يا اخر يا جاهل يا بعد نصلي وصلي وبارك على سيدنا الاولين والاخر يا سيدنا ومولانا محمد وعائله وسعيه وهم بين احبائك وبين غيرهم بقولنا فضلك الذي كبرا قلنا بان الله جل وعلا اعدلنا الاسلام ليسعى الهدى قلنا بان الله جل وعلا أعلننا الإسلام مفتاح الهدى حركة في إسلام أهل المسلمين كما يجر ضررا وألما هدى الإله ربنا هو الهدى فبين منه يوم بلا هدى فحق من دار به يموت بما بمنه أتى تبديل فحق من دار به يموت بما بمنه أتى تبديل فحق من دار به يسود بما في منه أتى تبديل إكرام في الجلال والإكرام يقود ذلك لاجل المرائي لكل من آمن سابقاه ومحسنا بعض من الملائي بجنة الله يقود مسلما إسلامه له إليها كلما كتب ربنا تعالى أدنى إسلامه الدين لديهم منا ذكر ربنا تعالى أنا إسلامه الدين لديهم منا يقي الذي آمن مسلما ومن أرسل ربنا الفراء كل الزمن كتاب ربنا هو القرآن دنيا وأخرى وهو القرآن فلاه من آمن مسلما ومن أرسل قوم قد يقلد الأمن رد إله خلقي جل وعلا لقينا إلا لمن أبى الهدى حيث لنا القائد لكم دينكم واليتيم في كل سنة وفي كل ذهن بلا مهاجات ولا منازعة وبلا شيء يسوءنا أو يبدونا في شيء ما أبدا هذه وهدينا في سبع العلوم ما لا يعلمون إلا أنت يا المعروف في الحال والمآل آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه حل بالقدر عنك لسائله وسلم تسليما وصرف مطيعته الى توجيهها الليل ابدا وعلى الله بيعات وجهد الله الى الجهاد بثمن وخير الجهاد وجهد الله بنا الجهاد بثمن وخير الجهاد اكرمني الاكرم والمكرم وبعثت بكتب العرب عوات كبرى الله في كراهي من بعد معوي أتى يا إلهي عوات كبرى الله في كراهي من بعد معوي أتى من باب مرضه ايضا الى هديه لحتى بينا لنا الكفار كوني عبد الله في اثاره نجده به حاكم او كتاب ولا محمر ولا قتال اجري عند مالك لا يؤتيه عدده سواه يوم الموت لله تبرئ الارض والسماء وحتى ما لي لديه رسما نقله فيك كل لا تؤدي فتفكت مع المعتراه لا سواه انتهى مدهور والمجروح والاموات والكبور عدمت جدية الكبور بكبور وحاجتي الله بها كفوره حتمت جدية الكفور بالكفور وقال الإسلام بها كفوره أرجو ربي وحيي الرقيق مجاورا مستقليا حنيفا به لن ينهدي نسوره وأوفى ولا يلاد ولا لياد ليشور قصبا بارك لي ناده كقرانه واجتلى الجزاء بترابه بارك لي ناده كقرانه واجتلى الجزاء بترابه يقول لي من الرجال القتلى يقول لي من الرجال الحللى فكان لي ولي يجيب المللى يقول لي من الرجال الحللى من كان لي ولي يجيب الملل عظم لله من اهل القدر وعيدا له بذيع القدر بسم الله الرحمن الرحيم فتقوا الله بكي بربي وحبيبي والحبيب وهو الذي كلي اقطع السبيل اشكره جم على سمائي به وعني قدمها منائي اشكره بذكره اقلالي وقد كفاني داهيا ملاهي نذكره الى ابتلاء بجديه نزول بلا ملامه كليته حولي لا اله الا الله محمد رسول مولاه حولي لا اله الا الله محمد رسول مولاه فقالي الباقي بخلاه وليس يدهوني بخلاه ذاك لك او لقاك بحديث هذا وصفت مقال اجله اكرمت الباقي في المحبه وقال لي من المزيع المزير ليقول في نفسه الله إلى لا إله إلا الله هو قتادي بدل ما تسلمي هو قتادي بدل ما تسلمي كرم قائما وإن تهيرني وبي توجه الهدى بالبني نعم كفالي توجه الله بسم الله الرحمن الرحيم وحلمني أنت ومن علم بتاريخي ببعثة قولك يا فتاه يا عليم يا خبير يا هادي ويحلفكم الله وجنب من هذا الحزين من حقله وفكرتي وهو يدير المقلي وجنب من هذا الحزين من حقله وفكرتي وهو يدير المقلي يقود للنور وابقى بركاته وسكن في الحزن والبركات حلم لي تهلك من لا يعبى عليه سيف كان لي في الاعمى نهو تفكري وتبكي والنذر ولسوى حقلي ساق ما عذر نهو كلامي ونوره اقباله نهو كلامي ونهو جباله وعملي ودينتي بالبالي ملكت الالفاظ والمعاني وفقط كل ما اكون مانيا ووجد الاتفاق للملائكه في السر والجهر الى ابائي اذ متلفت العلم والدهر معها لعبده ولنه يراجع معها اساله تعلمه المقول بالقدر والاذكار والمنقول بوجه الكريم كفيه ظلما ينبهنا ولا يرينا ظلما وهو حسابي وهو العدل وجيتي بوجه التعليل سمي يا وهاب قول عقله فكتب قد انزلت في قبله فهلي من لم يدفع اليه وبارك لنا في حقائقنا واهوالنا وافعالنا واتوا يا رب العالمين وجل عركاته وسكنا فيه وانفاسه المباركات ابدا اهل يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يقولون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الإسلامي الإسلام لتصحى من تبعه الهدايا فلا يأتل ولا يحفر إلا يعاد الإمام حفاده وكل من نازع للحفاده إلا يعاد الإمام حفاده
0: Bonne FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
2: bokku djuliji bokki tali bi assalamu alaykum wa rahmatullah ci ligoru serigne muntakha mbake khalif journal de mouride yalla fi yag lol te anda kuer serigne bassirou mbake khalifa serigne saliou mbake serigne khadim mbake khalifa serigne cheikh mbake mom serigne saliou ginaaw bi mu jotey ndigal ci kilifam serigne bassirou mbake mi ngi fatali ligey bi nga xamne buñ ci massaana tollu ci waxtu wi sen jambarja di serigne cheikh mbake mom serigne saliou dana wote muy ngobum xelko mbokki japp nañu ko inshallah ñaar fukki fan ak ñet ci wër octobre ni fedili wat jeurign je di serigne cheikh amar mu serigne saliou ak njabotam diko yegal serigne saliou mbake mom serigne modou bousso dieng diko yegalit serigne saliou mbake mom serigne modou bousso dieng ak rakam serigne saliou mbake mom serigne cheikh say mbake serigne abdul ahad mbake mbar serigne saliou mbake mom serigne bassirou khabane serigne khabane mbake mom serigne abdou ummi ak rakam serigne cheikh djop sam ak njabotam serigne khadim gay law sat ak njabotam cheikh mustapha fall bay fall ak wa keureum serigne soyibou sar mom bay serigne sar jassaka serigne soyibou sar mom serigne bassirou sar jamu serigne touba serigne khadim sougu wadan serigne djili mbake djitul daire soppey serigne saliou touba khalkom serigne abdullah had ndjay xewal serigne mbake ndjay xewar serigne bada fall tala yassine serigne mustapha mbake nyaxar serigne mustapha djite ndiasan serigne saliou jonne ngoy serigne elhadji dia ngabuja bay mam mour jaxate mom serigne saliou ak jabotam daire jamaatu salihin ci jital serigne dile touré sonna ab sa kend daire tayer youtuba ak tayer yu dakaru jital mbay sar ak serigne mustapha dia serigne cheikh sidat aydara ak wa keureum sonna ndey jaw jagne serigne cheikh fall jitul daire nasru minallahi serigne abibou kan jitul daire and jeufel serigne saliou daire ni khitmal serigne saliou ci jitul serigne saliou wa bambay serer ci jitul serigne saliou sen fondation ak liguel serigne saliou ci njitul tala sek ak nar cham fondation tawfihul hadi ci njitul serigne mor gay daire xelkom touba bayax ci njitul serigne bay amar serigne cheikh jenn ndiarem ak wa ndiarem serigne soyibou fall bay fall ak njabotam wa touré ci njitul soxna jey diop daire maçon yu touba ci njitul serigne atou cissé daire soxna fat jaxate ci njitul serigne lamp ndjay regroupement chauffeur yu ban yu touba ci njitul serigne cheikh lo serigne moustapha diagne mbagam serigne mamour lo ak wa campement ngexox serigne dinena ni ko yegal nak wa commune bu touba ci njitul serigne abdullah hatka diko yegal wa daire touba ca kanam ci njitul serigne abibou mbake mom serigne falilou ak ni koy jappale diko yegal ñep nak tay ñaan lepp lo xamne nit mësnako jëlé xelkom ñu am ko ci liggey bi wassalamu alaykum wa rahmatullah
3: bonjour comment ça va et comment va la santé
4: mbokki julidi mbokki talibe yi mbokki senegal wergu yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu meuna liggey meuna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa keur cheikh abdul qadir mbake ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sekkal sam fi ci rond-point digeunte mbake ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pac mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu ragneeku clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbake bo fa deme dang fa fek médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fek itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéti jangoro yi nga xamné dina ci aju amnañu it sineko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amnañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbake amnañu it dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéti tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé len bañu mëna muccu ci jamm amnañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amnañu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbake bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yu bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amnañu matériel bu muccu ayib yo xamné dañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam febar bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xam na mu teudde lolo tax amna ñu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamne da fay gis jangoro yi nga xamne dafa xawalak laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique 18 safar wa keur seigne abdul qadir mbacké amna ñu itam hospitalisation manam ay sal ay lal yu mucc ayib am itam mbolem jumtukaay yi nga xamne malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi kep ko xamne yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal fexal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa keur seigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fek personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu tagat talibé serigne touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa keur seigne abdul qadir mbacké ño ñaanal cheikh mohammedul muntaqa yalna fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom

رسول ابي من دون جليل مدن تجلى جبت الله دين رسول صلى الله عليه وسلم توقر إلى سامدن كم يأتي دين ساو توقر رجل من بني الأفن ساسي بوسر لا شرين ما تلفال من إلى سامدن من غلا كم يأتي دين ساو كستر حاليتر دين إلى سامدن دين ساو بني الأفن كستر حاليتر دين كلا من نبض نبض كثر من تبيت سيسال من تبيت بيز ما بسر به كثر من تبيت سيسال من تبيت بيز ما بسر به كلا من جل إلى سامدن كلا نجتا Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,

0: Mono FM 106.0.
1: لمن وجوده تلازم القدم كليتي سرا وجها رب القدم عقيدة المقاليد والمقالبة كليتي فيه بلا مقالبة إلى الذي القيام في النفس وجه له عياني أهمان بالعجل إلى الذي القيام في النفس وجه له عياني أهمان بالعجل لمن كفاني كل سر وعجل
0: Mono FM 106.0.

سمعني أتراجعت للكلام ثلاث من آمنني من خوفي على النبي المنتقى من سيد وآله وسابه مع السلام كما تأمن جاهزر الكلام على النبي تاهب الفجيل ثلاث من قاد له تبجيل والآل والساد مع تفليم كما ديري كان بالتحليم ومتقى وتنادي يا عليم وجلب هذه مدينة ملوم ثلاث من فيه جل وأزار على وسيلة يسائب لتار ما كلام في جميل آل وتعديد الآل والمآل سل وسل من على المسمى بسائب الحجة يا من تمى والي وسادي يا من جعل خطيك خدمة الخيار فانجعل سل وسلم بامي الأوثان على النبي سعيد السلطان وعلمي وسعدي يا من سلت كلا سبيلك الخليم فانسلت سل وسلم يا مثيل الداء على الرسول سعيد الرداء وعلي وسعدي يا من أنار وعد كل مستقيم فاستنار سل على تلبجة البديهة أي سعيد الدرجة الرفيعة ما كلام دائم في الآل وتعليق الحال والمآل صل وسلم على ستاجي يا من به فتعك بتاجي أي سعيد المعبر والمعراج والآل والسعد سور الراجي يا من على هتك استواء على الرسول سعيد اللواء صل وسلم في جميع الآل وتعجي في الحال والمال يا واهب الأمان والإشراق على الرسول سعيد البراق سل وسلم في جميع الآل وتعجي في الحال والمال وليكن بأفضل الهتايا يا من مع الغلوب والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاة والخلاص ثلاث من مرى بلا ندوب على النبي سعيد الخطيب مع سلامه جاري الكرام وتعبه كما باب الانكرام سل بتدليم على من دعيا بسعيد الخاتم يا من دعيا وآله وسعيده يا من خلب لي قلب كل من هديت فانخلب يا من يكون لنا كرامه على النبي سعيد المقام سعيد الهلام يا من يكمل لنا كرامة على النبي سعيد العلامة سل وسلم بجميع الآل وتعجيه والاستعجيب سؤالي على الرسول سعيد البرهان سل وسلم بذل الأفان من آله وسعجيه وانكرني بمؤمنك وبمبشرني على النبي سعيد البيان سل وسلم بذل الهيان من آله وسعجيه وكلي إلى معاداة ونذر كلي سل وسلم على فتيه لك اللسان منتل الفتيه وآله وسعجيه وليه ألم قلوب من لم يؤمنوا بكسل صل على المختار أذن خيري متحر الجنان يا ذا الخير وسلم عليه بالآل نظام وسد واذكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وصحيح برده الإسلام من محى الأحيح صل وسلم بجميع الآل وسعده في الحال والمال سل بتدليل على حين النعيم وسيد الكونين فاسق النعيم وعلي وسعدي وانعمي بلا اذن يا غير مبق المنهم سل وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الغر والي وسعدي وبالبرور جدري بلا مدارك ولا قرور صل وسلم يا إلهي على نبي الله سعد الله فلا وسعد لا تناهي يا من حماني عن المناهي
يا من له الأمر كمثل الخلق صلي على المختار سعاد الخلق وسلما عليه بالآل وفي يا به إكرار ثم ما يفي يا باقيا لي كان دون قمم وتسترى لخفيد الأمم وسلما عليه بالآل معا يا به يا من دعائي سمع صلي بتبليم على هز الهرب ورافقت بكاشف الكرب والي وتابي والتحمدي هذا النظام حمد مغن تمدي سلك تسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج والي مع شاب الكمل وارفع لوجهك الكريم عملي يا ربنا سل وسلم تعمدا على النبي في المسايا احمدا يا ربنا صل وسلم ابدا على الرسول وسرور عبدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك امام سالم يا ربنا صل وسلم في ابد على قليلك سراج من ابد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا والي وتأبي واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وابله جملة ما تختار له لديك إنك المختار وحط ما عليه من ذنوبي يا مالئا بجاهه ذنوبي واب لمن يقرأه أو يكتبه خير المنايا من أتني كتبه واب لمن عجزه أو أرسله بأي وجه بالنبي عمله يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن له وابتعثر الكلام يا ربنا أوتر سلامي القديم إلى الذي ترك له خير قديم يا ربنا خلف سلاميك لمن وابتلي بجاهه خير أمن يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن ترى في قبلا يا ربنا بشر قليلك الحبيب بخدمتي وكل تالي لبيب آمين يا رب ذاك وجهك يا واحدا لكي وامجبك يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت خذلي الايادي العظام بلا اذن ولا جوا ولا غرر ولا حدا ولا بلا ولا ثرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت هذه حكمة من الكتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفع به يا مالك المواطن واجعله نفعا لذوي الامثال وغيرهم يا واهب الامثال يا ذا الاراجل والسماء سلجلا حجنا من خدمتي قد قتلا سيدنا محمد والآل وتعبيه تلال والمال وسلمنا عليه واغفر يا غفور يداري والن به النفور فجى الغروب كالنظام ترمدا بشارة عظيمة لأحمدا وسليا وسلما عليه في آله ومن نميه إليه ودفع به قبل التوجه اللعين إلى سوى قارئه أنت المعين واجلب لمن يقرأه خير مراد واسلكه يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأه أو يغبط وهب لمن يقرأه ما يغبط به تراه يا جميلا ينفت يا ذا الجلال والعباد سليا وسلما على النبي وكليا في آله وتربيه وترفعا إليك تعيي في الرضا يرتفعا يا ربنا صل وسلم ترمدا على كريم كله قد همدا سيدنا محمد ختام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الثمن والي وتابي ولتجعلي ذنك محارقا بي انجعلي يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم جاني سلوا على المختار في الرجل من يقبلن صلاة قد لفظت بها نظما لوجهك يا من قد معك تلي
فاقبل رأني ودعي كله كرما ولا ترد ليادا لي من الخمل فاقبله مني فضلا لا مناقشة وقد دعي على إني في أملي واذكر بفضلك سعي وارضين به يا من به صرت ذاهتي ولم أمل أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هذه الأذان أفضل السبل قل لي بجاه رسول الله مالكنا علي خير صلاة منك عن قبلي وارفع نذاني ساجودا.

الجميع رسلي والكرماء نصيص والمنتخى المختار من قدري جميع والكرماء منتخى المختار سيدنا محمد يوم تخول جميع رسلي والكرماء نصيص والمنتخى المختار من قدري جميع الكرماء.

هي الهوى وكلا نشارك اللي يا رب ما نشركه معنا يا رزاق عليك ليا وارشخني

منتخل المخاري سيدنا محمد يوم تخول جميل روزي وارك ورمان وفي سوار منتخل المخاري من المدري

يا هواه بلا مشارك اللي يرض من شركه معنا يا رساخو عليك يا وارسخني